0: صوبك يخم مخم
1: كل الله في سايحة الموت
2: وابكا بكا سدو ربي
0: صوبك يخم مخم.